لولا خوفه من الله لقطف الخدين اللي نورهم خلى حر قلبي ضل اللي نورهم خلى حر قلبي

قزياري قزياري تنجارك توك خمابا وورن رش دا ازماني مدى بلافانا من تقربا شكرك ودنابا كاغازي جشنا خدم تقري دابا ومن خليا بير آنين نشروتي من اشجاوي ترى كربا كلك بل كدلين ربن جأبينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفينة، روكب هيالا زين وشيرينة، مم وفرهات شوم لبي أفينة، خجي وسيابن

بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك شكولا.

0: نسم علينا الهوى لجهواي آخرية خوشيي أنا خوشيي أمي تمي عبر عم ليبنا رم بآخره وخوشيي جبر قوم روف أو دهلا تشتي بر عم بري بي خوش با تو أصدقيا هاتم بيشياوي نساكنا دستي خونا دبر روي خوا جبر قوم راستي أم دجيانا كيدا دجين ودو دما كيدا قلق زحمتي وأصدقيتنا بيشياما روجي برياركا روجي بوهابونكا روجي قهرتناكا خلقنا ما دزانم بري خوا بدن كيداكي بيسارو بر بويا لي جاتمي قو أو انرجي الجنب روف هبا او قش بيني وهيفي الجمو يهب بيقو مان ويقشي درباس بكا
1: خلق بيقو تني درباس كندل دا كي جانا خير بيجار خودي بكا

0: بحثا بوهاري كر تبلغو إصال بلو بوهارا ما جلكي تنري تقصو جو تيقو هر تنجي جهد بي
1: بوهارا ما جي القرى وشي دلدا
0: جهد بي باران جهد بي بطابو بروس كش العصري شي دبي سبهي طابو بروس شي دبي واران جي بيرا تيلي برنجا كي قشتي دما مرو في جهاي دبيني وفيشين كاي وفي باي خوش في سبهي ام جلكي كيف خوش دبني في دكن اف كيف خوش يلجم حركة سيجي چه ببا درباس بوي بعد شتيغو ام دبينن تفداجي و ام هيفي دكن روجن خوش لبشيامة تفدابا

0: جار روش بروش يعني روشة هواي تيقو هرتن جارنا نخش و جارنا نجي بباي و جارنا روكو عورو و جارنا نجي هم بشكن باراني و امبيشن اوطاف هنا إجا دل دا امجي القربي روشة هوا چاوا بامجي القربي خو عيار تكن روكي تدي ها هما قد كان زاكي تنكل خوك روكي هم تكن زبستانا نظامي ايرو حاليا نهين ما مكيفة خو بينخص يعني الجمجي بوهار ويسي به الجمن و تجي بوهار
1: ناو بي نيوه جروب و نيوه كارمند واي آنكا بيشي عم ليوان نسكمي محمد صالح قميصي تانيك الجمو تولو تريكو يعني نيفي كارمند نسكمي هناك جيل جمو عم بوهار هناك جيل حبكي بسرز بستاني بي

0: هدي هدي وجوجي قرم ببابي قمانا أثنى دهرو مانا بوهار وزبستاني صالباشي دريج بو لما دس في كريام ولو كرتونة وشكين إي حريق قالن ده أم راد هجيني جا قابا قو جو قرم بميلوان رجا بوش ما ببن
1: أكيد دلدا بس حاليا إيما ناجبركو أزو تم جوان دو كسايات انقفلو كيني قو هما بشكك هوا ورهم شكي زبستاني خودكن

0: اجا ديانا جوان كاسينكو ام جالك جهافيني جي حاسدك ان ادفانس سالي داويد زعما جهافيني حاسدكم شبالكو يعني كهربات نيه تبكي داك دري ولو وخمه انا اوروشتين بينا مره مره دي دي سات سي مهابي او او زحمتي بي بيش ياما دي سا خوتني حياه سبهي يعني براستي برنكي كي جشتي يعني وي غير ما تشيبه جاهيدك يصال كهربا باش بوكو افتشتي هينك وك تريب خارن ان ايجو غريداي هافيني تكارب تلوان بقر وده ما تبخاص تخبر رادي تبخو
1: دل ده خوش كه خوش ون بري أو تري بار وفيكي بار كش بيت عمبون هنجي دنيا قرم بو وش كش خاف كي بون بيت عمبون جامعي بي ماكو هم إيسال كهربا جهن بو هم فيكي ما جو قيسي شيرين وطعما واهبه

برياس وثمانية الكانتونات جزيرة دهن الخكينوج بوهجمارك جو أصنافين مازوطة مدعومة درخستية وهن أسعار إي أصناف ديتر وكخمانة بيجو تجو هرتن تشيببا تسعيرا نهجب مازوطة تشاندينيش حزارو سيسدي بو بيستو بينج سنت مازوطة سازيان جو سي حزارو بينجي بو بينجي و بينج سنت مازوطة صناعي جدو حزارو دسدي بو بينجي و بينج سنت أو جي هروها جي مازوطة فرنين سياحي جدو حزارو بينجي بو بينجي و بينج سنت مازوطة زبستاني حتى أنا كان نرخي وينها تيدس نيشان كرن لي مازوطة خدمي بتايبة عجنتوران وأفرانين إي قشتي أو وقا خمايا صد و بيستو بينج ورقة مازوطة حربة قمانا ويا حفتي و بينج سنت مازوطة أجوتني يا أنسير آم مدعوم جبوترن بينا أويا أوجي وخمايا بين صد و بيستو بينج ورقة سوري.

0: شغلة مرول سوكيتنا ببيقو مام مري بري خنادي وخاصة دفان روجا دي حرتش لسوكي ولبازاري بهاي ديانا إشي مرا جيتنا يهجرنا شغلة كي جرنج بي إلا قوكت إيجا هر قمارا خوبا بيج سوكي شخوا يبتشكي قلا كي شاشة خيايا أو كريزا آ قماري وآويتنا ويل باجاري قامش لوين چارا سر نبو يبرنجا كي قشتي هجمارك جو تاغان هين معاناتك وآستنجيا كي دبينن جبو مسلا آويتنا چوبي و كومبونا وي
1: بلي هفكارا مروسلين أوسي لوي دارين رينين خلقه ستند هرواها جي خود يندكانا نوباستان كو درباري زحمتين وان يعني دناوا وي سوكا هاني دو قمار كوم كرين و بروجان ناير راهجتن كام بنارم بخلق چه دبيش
2: وانا من الخامشلي وعندي محل زبالة يعني عم تضلغ قدام محلي وعم تأثر من ورا هالشي واتمنى البلدية تلاقينا حل لهالشي والهالناس اللي عم تكب زبالة على الشوارع اللي ما عندها هواية انه تكب زبالة بالشارع ما يسير ما في نظافة ما في اهتمام الاهتمام مو بس لازم يكون ينبهوا الشعب على هالشي ونتمنى تنبهوا على الشعب وعلى الحارات اكثر شيء انه ما يكبوا زبالة على قدام محلات العالم او على الشوارع العامة في زبالات عم تجي على الحارة وعم تلف ليش ما يطلع زبالة عليه ليش كبوها على هالشارع ونتمنى التعاون معنا على هالشي هذا
3: خامس لوما خلكي في زبالة تابي سري زاوية بيشام حلي مولو قريجة شد كنزبونش فيتشتي عازبن جبي هنا مع قريجة شتولو عازبن يعني بلدي مده جارة قوتا بلدي جيفال أبو يعني همز بيجنوا بيمين بن وناي ناراجني وسيارة جدفر شام بيتسكين ببلدي خبون لاكي مراجني ده وهر جارة قوم بيجنوا يعني فيدناكي وبشتي سعادة دو تين خلكي حارة يعني بشتي متكانا دقرن تين زبالة قوتا بيجنة بيشا محلي ما يعني قلك خريجة شد كن
4: الزبالة عم تأثر علينا عم يجي برقاش عم يصير ريحة عم يصير كل شيء كانوا ما عم يداوي لا بلدية داوي لا يشيلوا الزبالة عبى زبالة ياو عم تأثر علينا الريحة عم تأثر علينا أنا عندي بسطة خبرة من ناحية الذبان والريحة
5: قامش لما أشفيرم سر تاكسيا عمومي وجبو في زبالة هاني بشكل عام أفزبالة هاني وقوتي يعني جبي آر نباشا يعني نافي بي آج لتيم كري يعني على أساس إنه هاج زبالة هابي نا مثلا دقراجة دا بيناوي هاي جبو بيشا نباشا أم هبيت كنكو أف إنسانيكو مسؤول سرفينا بسكني يعني وقوتي نقطة كأساسية زبال جبو بي آر نباشا جبو بيني نباشا جبو بيشا نباشا أم هبيت كنكو هون سر بسكنن
6: باشخام شومي بس تامني فيكياي تعدل فيكيا متي و الزبال فيدا كونكري و تعدل متي بلدي تي حدرو جراجي اجي ديلي قوت شارع كون ببي
0: افبو پرسکری کې هن بشک شه خلکې زیاده تر امه بری خوب د نه افکار خو روسلین اوس هج بازار قامشلو او تبلی مدبه وبحساب ان تاغین ګو بری خدایي پرسکری کو ته کلی اب شارداري را سبا ته بخیر به روسلین
7: سبا جی بخیر به دلال دیانا
1: سبا ته جی بخیر به روسلین زیاده تر خو اف بشه خلکې کو ته نرین ان وان ستاندین افانا اف خود یې دکان ان خود یې بسان لکې جان تخانه
7: بله دیانا شخواب استطلاع کومه چه کر بیتری خواهد ناون دا بازار باجاری خامش لو ده بو تایبت ام بیجین نیزگی گراجا سرابیسی ای گراجا تا و ایتاخی قنات سویس و عنتریه بون گلک آلیه دیجی یعنی مد بازار خدرا واناکی ده مگرد افکسه کو دویست اطلاعی ده آخوین بیتری با افکسی هاناکی خودی محلا بون خودی دکانا بون خودی بستا بون اف کن کرناز بالی راست راست تعدل واناد هات کرن
0: روسلين يعني تعداوان بيتر جوه ديار دي چيه يعني خدية محلات او اوه بسطا ناي آويتن يان لحردري آويتية يعني مثلا او ترحيلا وين آبه يان عشوائية تاوي عاجزن او اقول حردري كي بخواز زبالة خد آبيج
7: شخوا جهردو آلیا به جبان دو لسروانات دیگرن جو آلیه ترحیل بجی و جو آلیه آویتنا عشوائی دیجی جو آلیه ترحیل با شارداریا باجاری قامش دو هر دروش سیرو جا نوگات دراجه به زبالی او جی دهیلی کو زبال زیده تر کوم بیوه زیده تر بیناوی درکه بیوه ام بیجن میش خوالی بگرن شبرگو ده بازاری ده گلک دکان هنه محل هنه مطعم هنه مجبور ده بین گوه زبال خواه ده این برده بیدر یه محل خواه او جی باندوری لسر چونوهاتنا لشارعی جید که آبیتنا عشوائی بو امقال بکن لسر گلک مال هنه اینی زیکی وی بازار یعنی زیکی وی تاخه جبرکو بلدی نارا هجی ده نای وی تاخه مجبور دبن او جی گمارا خواه در دخن سر شارعی جیداتین برده بیدر یه محل ده
1: بله لگوری گره تی میدانی دنا و باجر ده تو تاخه اندی تر هنه کو یعنی زحمتیان دوشین درباره وی دیار دایا هانی دا
7: تایبت ام بیجن لطاقین آشوریه شیریه ناونده بازارا باجارا باجاری قامشلو از گمار بیتر لویده تیکم گرنج برگو ام بیجن ایرو بازار گلک محل دید هنه مطعم دید هنه ام بیجن گلک بسطات خود را افکی هنه ریجا مناکی جیزی ده ترج تاقین ای سکنی ام بیجن تاخد تکنی جی گلک قریش لیت کمگرین لینه وک سوکه
0: ملی رسلین روسلین تکلیاتا به شارداریر هبو در باری اف کمکرنا گماری بیتر تا چشمار گوت بر سواوان چبو
7: راستی زیده سی جارم محول داکو ام تواصلی به شارداریر بکن لی حیا بکلی جی تبرسو المانهاتی دان
1: تجوارا ری کریا وان برسفنه دایتا؟
7: بله
1: جلگوری شو پاندنا تا سهرین ای آویتنا گماری دردی کهوین گراوان دنا و باجر ده هی روسلین؟
7: شوال گوری استطلاع گومه چه کردنا و خلکی ده سیاری شارداری حسی جارک یاند جارتنی دنا و کلانان ده دگره و دراهجی و قریجی
1: بله
7: پایبج د مجمرین درنګ ده یعنی دوه از قالا تاخه خو بكم درنګ یاشب د مجمر دوزده بو نو کا حاضر هش
0: بل ساعت 12 سیاره ا ګماریته ورجک د نشان کریت نه نه روسلین ورجک محدد هي یعنی خلصانه بن درخه
7: شو حتى ها بلانك يعني وقتك محدد نهاتي بلاكرن نجو علي شارداري ونجو علي شركتها كونها اف قريش كاتي بالاستيوانها فخلق جي نجهار دمين بيوي كيجا وقتي يعني كيجا دمي وقريش اخوة ويدخن دمي داري ارجي يشتك وخلق يعني بأوالك عشوائي زبال خود باویش نشاره پر دوی دری خواه و کنگی سهره زبالی هاد و راجی
1: بل
0: ایگو خواهوی بی چینا برا که بندی حیا ساعت دوازده بی بی سهره گماری بی یا نا جبرگو یک نکار در خجی حرتشتی در و جبر حیوانی گول کولانا گلک سپاس جبوتا و تولیبونا تا افکارم روسلین او سیج باشاری قامشلون برا بو
1: سپاس روسلین

0: جارك ادنا ملوه فقريان قهدارين ارتا مساعتك بهفره درباسكر وام بخوا نحسيان اما انا كاد صدقه مساعتها قادد ويا نيف ساعتها ماي خواريه يروج بيتر صال فقراش الشمين لسر وفاته هنرمند سعيد قاباري قد صالدو حزارو بستان ده ليه ريما كردستاني قب 8 خوشي 64 سالي بوجي انا خواه جدس ده بشتي قونا خوشيا سرطانا بشكل بيراتشي بو شخوا هنرمن سعيد قاباري دهاتا ناس كرن بيتر بيلدار خستنا خواجة شاهي يارج دعوتاري طيب ديانا قلق سيدي دوي داوية دا بلاف دبون سيدي قو دعوتي اي خلقي مال ألمانيا اي ويو حسين كو أمري قلقي بهفرا استراب راسيولو شاهيين خوش خلقي الفيدكي او سيديانا دكرين وقش لي قو هدار دكرين جبلي هون راوي قو متزاني بو هون ركا زنجينة قلق استرانين خوش جقل لك هالبستفانا دقوت وحطا أنا كاقلك استراني ويهنا قو هنرمندي نهو نفشي نهجي نهدك وشيدك
1: بلي شخوا سعيد قاباري هنرمندي كي ناسكرية هنرمندي جباجاري عامودية جي قندي كتشي خربا خربا كتشي كودو سالة حزارو نصدو بنجيو شيشان دا بس بهنرا خوكري بتماني كيب چوك دا دسم في هنرا استران بجي وكريني قل لك هالبست جي قوتنا جبان هالبستين سيداي تيريش وجي قرخين قوتنا وتجي يعني سرزمان كود طيبتي جي دعوتا دا قل لكي خوش دكير استراني نوي قل لك هبون إجار حزار رحمة لقرائي با إيروجي شش سال سر وفات عوي درباست با كامي جي لستراني كيبي يا ديل بر يا سعيد قاباري كو أو هالبستا سيداي تيريش أمي بابدور اللي قهتاري بكري

0: صد رحمة لغوراوي با جيوي بهشت با قهدارين آرتا سايد قاباري وقم داخو يعني كريني روش سال در باس دبا لسر وفاتا ويم أما يباري خبد المجارك ديتر ديانا مجارة ما قريداي أو بداعة أو تشتيقو يك بخازة جمال باتي خورة بشينة لدولتين اي أوروبي دريا شحنا آ دولت ديرا يعني آنا بدولتي بتايبات دوان سالي داوي دا بلكي أف بي تربويا جبرقو خلكي اي دافري قال لك جي لدولتين اوروبي رونشتينا اجا تشونو هاتن وبداعات وتشتيقو طبخازا جفر هاراور يعني جور بيبي داكي اكيد اي ويدا بيترن
1: اكيد اي ويدا بيترن دلتا اجار فقير ايبر بيكون شكرا كليتا اجوارا دشينن دلتا الالية كي ويدن تشتيكي دي جي هيم قال لك كسي كودا دي كابن غراد خضريا بيكون نكارن او قص يعني كيلوين محدود اجوار هنك وكاربن بخرابينن وان كسان غرادتين وغراد خب بشحنيرا دشينن عيني تشت وقت بتقارنج غراد خب شحنيرة دشينن إيجار أف شاوانيا شاندن أفان غرادان بچا آواي چو مسموح و چو نمسموح و چاوا تي شاندن أفانا همي پرسن و پرسن دي ترجي أميج ميواني خوب اكن بشتي وستراني الگل برز عبدالكريم حشتار كوجو خودية شريكا شحنا دولي الباجار عامودي ولب مربا الستيديو

0: radi alemin gellek habşor ticaret dikerinde maliydi. بيكون مستحضرات التجميل شو مارج درفي دهات جي ألمانيا دهات تشتن ولو دهات شوار بيدر الزقين يعني أو جي أنا حاليا منع كرنا
1: بل جارنا جي قلك حالات ده صدفي وتشيد با طيبة تجي دل ده بحثة في كسي مساويقات أكرم قزيز قلك إدنا باشحنا ده تشيد من جار بجاران بيكون أو قزيز عياد شكي شو تصرف تكرين يعني كيبر برسياري بيش كهنا عندنا بان قزيز أوان مواداي
0: طبعا أف بداعة تاجير بيجن قابل الكسر شركة مسؤولية ناحمل يعني إيرو هون قزان إيرو غرادن قزيز تيدا بجباري شحنة بسيارة كده كف سيارة كده جباري تلف دره بس القور ولوجي أنا قل لك زبوني مهنن إي أدوات منزلينن القور ولو دشينن جي ونزباك كي مكي كيم تلف در يعني او جي سر شحنه دمينه سر وقت بي جروبي شحنه دمينه قل كي ليه مقاتن حطات جي جمع
2: مال اگر تتخوازي تشكي تزيدا بكل تالي كرم
0: براستي مسباسي هاوت كسر في درفتهاني ووك مقود شركة سليمان او يازده سالي وي نبس شركة بازرگاني بو شركة خدمة عالمي ردكر بأسعار رمزي وحوت خدمة عالمي دي ووقت بي او تخوازي آلي كاري كلو بكت رجاواده
1: مال قل لك سباس جبوتا وهاتنا تبريز عبد الكريم حاج طاهر تميباني مبو سعادة تخوش
2: فيه قل لك سباس سعادة تخوش سباس جبو قهداري مجي إروج بفي آوائي داويا خلقا مهات سعادة وخوش سعادة هوالي ما نبيل سفوك ومحمد صالح لسر كونترولي أز وهفكار خوديانا بورا بوم بمين انتخوشي دب خاطريوا
1: خاطريوا

دما باباش بجهدارين ارتا بخليك كنوج برنامج راديو زين لسربيا لانوتو نه بوينت بينج هون المجهدار دكنج باجاري عامودي السيدان حسين لقيل ومد في خليك ده

أمي خلك أخواج نوتشين محلي دس بيبكن دوه كتشكا بتماني خواحش دا صالي جان جاما قوطافة كيلي خص لقندواري دربيسي جيانا خوش دستا إداري دينا خوشخانية شهيد خبات جراديو آرتا رداخو ياكرنغو أو كتشهاتا وقو هستن خوشخانية لوي جيانا خوش دستا بو بريقو بقهي جانا خوشخانية ويداد ياكرنغو أو تشخيصا طبي تكزي كركو سدما آمرني يان وفاتي كو أو طابا قولي خستبو هرو هاوي داخو ياكرنغو أو كتش جي قندواري شدادي بو وبمالباتا خورة دي مشروعكي زراعي دا بجه بوبون الويدكي لقندي هبو كو أو قريداي بباجاري دربيسيه شخوا أويا الويدكي وك كاركرك روجانا يومي بو باندامي مالباتا خورة دي زفين چاندنية دا دناوة عردين زراعي دا كاردكر هرو هاد بشي خزمة جزارية دا يك جوان مجارين قدو خلقي تفدا بحثا ويناد كر لباجارين دفري أو بلنبونا نرخي مازوتي بو بشتيكو ريفا بريا سوتمانية لكانتونا جزيري تسعيراك نهج هجمارك جوان جوريين مازوتا مدعوم ردرخست هن السعر هن أمبيجن هن أصناف سعرا وانهاتا قهرتن وهن جوان جيوك خمان بيي قهرتن

او تسعيريا نوغو هاتي دسني شان كرنجالي ريفا برياسو تمانية لكانتونا جزيري دباكو مازوتا زراعي بري بحزارو سيست ليري سوري با آن هابويا بستو بينج سنتا يعني هجر ام مقارنة بكن هابويا دردورا سي حزارو سيست و حفتة و بينج ليري سوري مازوتا اصازيان جي سي حزارو بينجي او جيبويا بينجي و بينج سنت يعني دردورا حفت حزارو چارسد ليري سوري مازوتا اصناعي جده حزار و دسدي او جيبويا بينجي و بينج سنت مازوتا تا آفرنین سیاحی جده حزارو پینجی او جیبویا پینجو پینج سنت. مازوتا خدمی آکو جبوی جنتوران و فرنین گشتی جی وک خمایی لجم 125 لیره این سوری. مازوتا حرگو او حفته و پینج سنت اگر ام بین بحث بین لگوری لیره سوری او آنها بوی ده حزارو 125. مازوتا آچونو هاتنی آمد عوم جبوان سیاران بوية بين سد و بستو بينج ليري سوري لحطاني آنها مازوتا آقر ماهي آتت فئة سعراوي نهاتي دسنيشان كرن.

0: وجه القمر لافا حركس دخواز قروية وك روية هيفي بلي أفياب هساني ناية بيقومان مقاتبونا كزيدة جيرد في أم حر أم تبدأ يعني هقر أم بحثا كتابكن بحثا جنابكن أم قشت خوازن قودة هافيني ده بشرام رو صافي به روية مروك هيفي به بتايبت دمسالة هافيني ده إجا أفتشتهاني بمقاتبون وعناياك روجانة نابة إجا بقهرتنا آ دمسالان را هقر أم بحثا كشو هوا يجيبكن دهافيني ده وجه قل لكي تعدليتش برقو راستي روكيتي مقاتبون جيرد بيها قر ناس بك بي چاوا چك چجيتي خوستن روتينا ويني آس بها چاوا با ايواري چاوا با چك ريمات استعمال بك واقي شمسي بي قمان قل لكي ضرورية جازي دتر لسرفيان مجاران وفان خالان نهاب مري دريا تليفوني جي قامشلو دكتورة هيلين حمي بسبورا نخشيين جلدية وتجميل دما تباش بدكتورة وسباش بوي تفليبوناتا
1: يا هلا سر چاوا دما وجي خوش با.
0: سپاس دکتورا. دکتورا هگر ام دست بی بکن بری گو هاوین بی هگر ام بحثا آنها بکن چه تی خواستن جه هر کچکی جه هر جنکی گو بکه و کروتین جبو گو بشراخو به این جه هاوینی را
1: ايوه انا معروف انه الدهافيني ده حراره زيتر روك بيتر قوينه يعني يفضل اول شيء بري هافين بي مثلا جو ايكو مثلا مشاكل واني بشريها بوك تصبغات ونمشات وكلف افتشتيولو مثلا مشاكل واني بشره بشكل عام شهر بس يعني فترات لا استغلال بك انه جبو حاضر يا هافيني بك لانه ممكن مثلا جو التهاب الجسم ذهب مثلا الدهافيني بي بيتر انه روك ليك بيتر تصبغات مرتشيك وكحب شباب وانا مثلا خاصة الحب شباب ذي ولقلك هي ملتهب يعني فضل مرو قدر الإمكان فترات شلده مرو استغلال بك وعلاج بك جبو هافين بي مثلا لأنه أي التهاب جسم ذهب روك لك كيف ممكن مثلا التهاب عفوا نوبب التصبغ ياولو فدفي فترة شلده مرو بحاول شو مشاكل بشرها بمرو بعالجينا وهافيني ده يعني مرو بركزين سر إنه حمايته
0: تقول يعني بيشيد زفستاني ده او مشاكل الجنب البشري ده معالجه بك دوره ايجاب بو حاضر بش هافيني ايجاد هافيني بيقومان وروتينك وينا هبه هقر ام بحثا وروتيني بكن روتيني اس بها ويهبه وايفاري هبه وفيا جوابه
1: انا كي بشكل عام يعني روتيني ايه هافيني غسولك مثلا مناسب مرطبك واقي مثلا مهم ممكن هقا درب ناجله تقشيرك يقل لك خفيف ولطيف بس او جيبه طبقه مثلا متقرن سطحي او جتي شوائب مثلا هبه جلدي مري مثلا وراكو ولو يعني شناولو خفيف هافيني بس عم تركزين بيتر سر حمايه يعني جروكي
0: افروتينا هانش بو حرب بشري يا اختلاف بدنا بين انواع بشراده
1: انا اكيد مثلا بشراتي ايه دهني مثلا غيري بشراتي ايه جلدي وناشف يعني حرك وجدشتي مناسب جوار حرك مثلا غسولاتي واختلاف مرطباتي واختلاف بس بشكل عام حمايه قشاريه
0: دكتوره تقول غسول قلكي ضروريه اجا قالك جيد بيجن غسول دروجيد هجر يكسبها وايفاري استعمال بك قالك نباش افياج بو حرب بشري يا مثلا بشرات دهني محتاجه اجاف نولو يا مختلط شوابه
1: أري أنا كمثلا أبي بشراوة دهني مثلا أبي أكون غسولاتي وأنا مثلا هيك جيت ساليسيليك أسيتي ديتش ناولو استخدام ذا كله بشكي إفراز أواني دهني ولو بضبطينا إذا بشراوة ولو مثلا قلكي ناشف بس تشناولو مرطب تيدا بفحلك اختلاف ده بأنواع وأنا حر بشراك تشتكجير لازم
0: وغسول كريمة وغسول بخو دكتورة يعني غسول سبها باشي يعني إيفاري باش بري رازاني
1: انا بشكل عام بغسولات بشكل عام بكون له خفيف النقل او تقشير او له قلك تديج مثلا كهف في حال بشره دهنيه بسبها وايفاريجي يعني ام استخدام دكن عادي بقبضتك مناسب يعني
0: ودكتوره روتينا مقاتبوني ببشري بيقومان اختلاف بدنا بين ازفستاني وهافيني دنا
1: أري أكيد أنا كي مثلا حسب جو مثلا دهافيني ده معروف إنه حرارة بيتر خيدان بيتر مثلا روك هي فالفيدا كي مثلا أم تحاولين تشناوله إنه بس بحاولين مثلا تشناو استخدام بكن إنه إفرازة دهني كيم بك خيدان كيم بك بحيث مثلا ما تيماني يسدان دن مثلا قرتن دشلة ده مثلا بكون أبيع هوا بيتر جو جلدي مرو بيتر زهاد به ففيدا كي مدركزين سيرتشنا ولو ترطيبي بيتر يعني فحريك وحسب جو دمين أكيد
0: قال لك جيد ويجنشي أم قال لك معاناة دهافيني دبينن قود هيلن بزيك جمار دركفن يعني حبد وچي وانده أفسد ما بيناتشي وجبرت شي دبو يك چاوا مقاتبوني بكش بو أبيع بواندر نكيفه
1: رأيك أسباب، سببي أساسي معروفة، حرارة بيتر مثلا، رطوبة بيتر، خويدان بيتر تشيدب مثلا، مسامات وانتين قرطن فده الحب بيتر دركب، وجانجي مثلا أف هني كان مثلا ولو مكياج قال لك داتين يعني منتجاتنا ولو قال لك جران سبشري داتين أفجد هيل مثلا مسامات وانتين قرطن ممكن حب بيتر درخينه.
0: هاجر اجا ام بحثة واقية شمسي بكن دكتورة أبيات شقيسي مهم ويك تشاوى ناس بك انه او واقية شمسي قد نقين القوري بشراوي ناية
1: أري طبعا اهم شيء اكيد واقي قلكي مهم يعني حمايه تامروتكش اشعه فوق البنفسجيه حمايه تامروتكش تصبغات حتى نبش تصبغات تجاعيد مثلا تخففين في انه الهيل يعني بتقدر نكب لانه يعني روكا زي دجي الهيل ولو بشر مرو بير يعني مجلجن شيخوخه يعني ف وحتى مثلا الدرنا جي مثلا حمايه جنخوشينا جلدي معين هنا مثلا سروكي زي ده تدو فاكيد الواقي لكي مهمة.
0: برانيا ما واقي شمسي داتينه حقر از بحثا خوبكم بري جوجمالي در كيف بتاني از داتينم ايجا چقي سيگرنگ او واقي هاني بيجد داندن وحر چن ساعتا
1: واقي ام دبيجن انه بري وينا بربك ساعات كي مرو دينا وحر دي ساعتا دي مرو بجد دينا تجديد حر دي ساعتا جبولو حماية مستمر يعني طبعا
0: بري جوجمالي مال در كيف بربك ساعتي
1: بري مرو درت كف وحد ساعات مرو جددينه ودبي طبعا نسباقة يعني حماية جي دبي يعني جورة سهيبة
0: وتجوان جوان كسن قوتو تفضلين قو واقي شمسي برنج بي يا مثلا آبي رنج بكريمة عادي بي وقالك دبي جن واقي شمسي جيل هي و كريم هي أبيات فرق ناف براوان ده هي
1: أنا أكيد من حسب بشرة إنسان جيد بشراوي دهني بجاف مثلا حساس بس بشكل عام صراحة هاي مستفضلني من واقي شفاف يعني مثلا أف كريماتي أساس وأنا نافواتنا بعطورات نافواتنا يعني أم تركزي نسر بيتر حماية يعني إن كان نجبو خشبون استخدام دكنا إما بيتر جمة مهم جمة حماية مهم جمة إنه تراكيب إيتي ده مهم جمة واقي مثلا حمسبة حماية تاوينا جورا سيهيب لأنه هدف جمع الفيتك الحماية يعني
0: إجا هاجر يقدر كتج مالي واقي داناني ويش قيسي تعدل إيبي ويش تشي ببي تصبغات بقعنة ويش قيسي تعدل بشري بك
1: طبعا ممكن تصبغات ممكن كلف ممكن حتى حروقات شمسي تشيك هنا كان جموه مثلا جموه مثلا حساسيه ضيائيه تشيد مشاكل ايه روكي بر يعني خاصه قفا يعني نخش مثلا هنا كان دائما جموه انا بشراوه تحسس روكي مشاكل ايه جلدي هنرفانا يعني ممكن اصلا تحمل ناكن بس خاصه يعني ايه جوي ما قلكي معروف بتقاس يعني أكثر شيء شواط شيء مثلا تصبغات ما أنا قلكي شائع حتى يعني بس هو حماية يعني حتى مثلا في مرو تشكي مرو مثلا قرتيب مثلا كوم خوكن تشتيولو جينا بس واقي يعني
0: راستا إجابتك شنو أو شاشتيك وخلق ديكافيني غافا قول بشراخ ومقاتد بن دهافيني ده أو شاشتيك شنو بيتر
1: أنا ما قال واقي واقي كر مثلا واقي قفا مرو داتين نجينا بس هني كان مثلا نقط كبتوجك داتين ويلا أنا دفي واقي حتى دفي مرو كمياكي ولو باش دين مثلا تقريبا مرو دتي ليك ولو تجبك ومرو بغطين وجهه كامل حتى بس كل الأم يعني جيك ودفيريكو قوروك ليتكف يعني حتى بس وجه رقبي مثلا قرقام روجي أو جي معرضة دستي مروجي دفا مرو حماية أخو بك وقم مقود شكيمة مثلا دفي مرو كم مثلا خوك ولو بحيس ولو بغطين أوك شمسيكي مثلا هني كان راجل شمسياجي فترة هابيني دجي يعني مثل كي ولو تفضلينم تجي ممكن تقشيرة زي ده تشيناب مثلا أما تشي كان كريماتي ولو جران تشيناب مستخدم بك مكياجاتي في ولو قلكي جران يعني أمنا فضلين
0: تقول كريمات ولو قلكي جران أو كريمات شدنا فاوان ده بنحطها قلت هي لقو تعديل البشري بك
1: غالبية بكون مواد كيماوي تدمن أو مثلا تشتيولو كريماتي أساس دوا ديولو يعني منتجاتنا ولو قلكي جرانة وأنا بكون مثلا طبقة كيتشيتك وطبقة هني ديولو يعني عيوبي مروف فشير بس أو أف طبقات شيتك دي المسامات بين قرطنا هي اللي يعني بشرخ وشكله بنفسه تناسكرتها وأري شدين حبي تردر كيف أري
0: دكتورة تقول يعني تقشير جيد هافيني دينا باش إيجا نقرم قلا تقشيري بكن بيقومان يعني دي جلسين اي تنظيف بشره دي افيات شي دبن قال لك جيد بيجي ام دترسن دهافيني ده ام تنظيف بشرات شيكن افيات عداوي ناهية و تشلو مثلا كارن توازن تيخيني
1: انا ك يعني مفهوم تنظيف بشرة انا يعني لا تقشير او بخ يعني تنظيف فكرة تنظيف انه مثلا دهني زيدا باقش دك الشوائب هب باقش دك مثلا الزيوانات هبن باقش دك يعني اف فكرة تنظيفنا يعني حسب طريقة مين او تقشيرة او لو قال لك تشيناك يعني بس مجرد له باقش بون نافي تنظيف
0: قال لك دبي جنجي يعني ديان المالي شخور تشيدكن تنظيف بشرة المالي سبها بإيفاري بياجي عناية واني روتينك واني يومي هيش بو سبها وإيفاري إجاد بيجن ما أفياوك بمثابة تنظيف بشراية إيش فرقنا بينا فينادو هقر هرن جم يكا أخصائي وتنظيف بشرات شيكن
1: أنا كتنظيف مثلا مالي بيتر اعتمادك السر وقو تقو روتين بكون غسولك مناسب يعني أفجع كبار دبوك تنظيف مثلا كان ماسكات استخدام دكن بخار استخدام دكن اختلاف دعم قوادة مثلا جم اخصائي مثلا بكون هنا كان أجهزة اعتمادكن بيتر ولو دعمقين دو تنظيف هذا
0: وحر تغيسي مهمة قو يك تنظيف بشرات شيكا
1: يعني صراحة أنا تنظيف بشرة أنا أقوله يعني فرق أقوله عظيم شيء يعني بالنهاية لو نافغي تنظيف مفعولة ويناوله جدا مؤقت هندكي يعني إنك هن مثلا تنظيف هيك بشرة أقوله مستقبل بس اعتمادي تكون سر مثلا غسولات و يعني كل شيء مثلا اعتماد كان أف بشرة مثلا كان قال كي دهني زيوانات جم واهبن أفانا ممكن شخور حرفة راكي شكل حرمة هكي مثلا شيك وقو مقود يعني تأثيرها وينا قال لك خفيف يعني مثلا يعني هنا كانت بيجن أم تشون وكأنه ما وجه أم مشوش أم دركتهم فورا مثلا دي سام مشكلة ما فقر يعني أف تنظيف في تشنا أولو خفيف يعني نقوله تأثيره أولو قال لك تنسكر
0: أم هاو دلي خوشتكن قافا قوم فتقال أيوة. بيجن والله بشرة ما خوشك بوية
1: بس ولو كان يتوجه وقتك صراحة يعني أمز نابين يعني أنه أو يعني نأجر أكي ولو علاجي يتنسكر
0: يعني أم كارن بيجن تعداد تنظيف بشرة هابين تتنيي بجارة كيرا
1: نا يعني تنظيف خاصة وك أبي هدرا فشنا الوانا يعني خفيف يعني وك مجرد أنه زيوانات أراد كي بتك دهن هبم مسام مثلا بتك لو باقش دك ولو يعني جدا لطيف طبعا يعني أمرو ولو هي كان ولو عنيف إجراءات لطيف حسب يعني نوع جهاز مين طبعا
0: راسته
1: إجراء
0: جداوية الدكتورة بيتر شي أو خطوة قوت يعني شيرتها تجبوي حركة سي قوت فيها فيني دي دس بي بك يعني جنهاد حاضر تياخو بك لازم روتينك يشخور دينه بيتر شنو شيرتي تجبو وانا قو بشرا وانا صافي به خشك به وروني به
1: أنا كبشكل عام يعني أنا كدنيا يعني بلشي تقريبا ببا دسبيكا هافيني فأنا ما مكارن أو كريماتي أي تقشير استخدام بكن يعني بيتر مي اعتمادي ببلش بكن سر حماية لأنه هافين يعني اعتبار بأنه فترة بس حماية وقاية جلا هي فترة مثلا علاجة جتي مثلا بشرات هبة أو جتي مثلا هافين مثلا كرب تأثيراتنا بس فترة هافيني ده صراحة بس أنه اعتماد مثلا مرور روتينك خفيف بك وبدرجة الأولى حماية يعني
0: يعني واقي شمس ضروري يعني ضروري
1: أكيد واقي أكيد حماية قبل بحماية واقي شمسي مثلا كومدين شمسي اعتماد بكان تشكيوا مثلا يعني مثلا أختي روك قويين بمرودر نكف أري
0: بلي قال لك سباس جبويتك وتمر بدريا تليفوني جقام شلو دكتورة هيلين حميب سبور دنا خوشين جلدية وتجميل ساعتاتك قال لك خوش
1: يا هلا سرتشافا هلا وسهلا يا هلا

0: إجابهاتنا دم صلاة هافيني فانا بتاني روتينا بشريتي قهرتن حطاني جلو جاوي قو أم دنقين نجبو يخود فيها فيني دا تي قهرتن ببلندبونا بلين قرماهية دا هركس دخوازو قو تشتكي سفك مريح هينيك القوك كو به اللاشي وينا أو قرماهاني بحملينا جبر ولو هل بجارتنا قماشي اي قنجاوي حري مناسب جبو وينا قلكي مهمة تدا ترها قر أم بحسا أو أنواع وجورين اي قماش صيفي بك قوتي خوستن للسوكي وإقبال سر تشاواي نهاب مريد ريا تليفوني بريز عبود عثمان خدي محلك فروتنا قماشا لباجاري عمودي دما تباشبة
1: يا هلا سعبا دما واجي باشبة
0: قلك سباس تسبيك دس خوازم ناصبك مسوكي دس بداخصنا قماشا صيفي كريه
1: اري والله محلات جاوب بشكل عام بيعطاها فيني مزود جي داخصي يعني
0: جي كان كيفها قارتت بيجي جزودة
1: والله جنهي ما هاسيا مجاوي هافيني داخصبو محل يعني علمي هاتن دكرينجي لأنه حياة بفن جم حياة جوان خلاص كي دمك باش جوان في جاوجي تخوازن كراس جوان جاهز بوقت هافين ببلشه
0: جبري دم هاتا آني قيولوهن مستعجل من السر هافيني ينزبستان خلاص نبوي
1: اي نعم عم دياخد كين جبو لأنه حطا وجي دبن جم حياة طاوان يعني دم جيرد في جبو جاوجي خلاص بو يعني
0: او وانا خوش ويش اغيت حاضر كربوش هافيني فا ايجا
1: اگر ام
0: اگر ام بحسا فيك يبكن جي كان كيفا تقماشي خوا الصاندبو
1: والله اش دسبيكا مها سيام وصاندبو جي لانو شحن جي هاي حفتية كجيرت في حياة بكي ما يعني حر صال تقريبا ام نفسها وقتية داتخن
0: شحنا ويبتني حفتية كجيرت في حتى قو قماش بكي جميلة
1: بالي
0: عادة اف بضاعة هاني هونش كودك يدوصين بضاعة قو داتخل جمخو المحل تو دكان دنجي للسوكي
1: والله بالنسبة إجمر وإج محل أمر أزم بدعات أخو مباشر أشكر الثاني دعات خن يعني أو بخم عملي جاو إير أساسي أو الصين الهندن أو دقينين هاريما كردستاني وشركات شحن إجمر دين الحياة قام بشلو
0: بيتر أنها أو قماش صيفي نقول جمتا بيداد بين المحل يتشنة
1: والله بخم أنواع كامل مداخسن يعني كودلي بأنواع يخوا إيب قول بسادة ب قرنش هي سيواي هي يعني أنواع قال لك مداخل سنة
0: أفانا حرسي اعتبار دبن قماش صيفين أنا
1: قش صيفين أفانا
0: تقوت يعني مش نهي مها سياس باور مداخستي وشو خلكي كريجي ولو إقبال سر وانا هي
1: إيه
0: ولو إقبال سر كرينا وينا هي زيدة
1: والله إيصال إقبال لنا يعني تفكر كرينا إيصال نقل كي زيدة أزمي مقي سدما فيتش تهين قرمائي خشك يعني دس بينا كري يعني جبك يا سعر قلكي بهاي صار بكش بقوله
0: بجي ما أنا مش ترقد مقهن قلكي مستعجل بون وقلكي زوان إيش بقوله بلقي هنا إقبال سرتشين أبوية
1: لا أو حر صار نفس التوقيت اللي عم دادخن بس إقبال صار بري يعني خطر بوجه عنك
0: كاسين قبري خدان تل الجمة المحلة بيترش قماش تبرن إيش بوي هافيني
1: والله طبعا يصال وحر صار كودلي إيش برجو هنيك بوناوي مناسبي هافينا مي أفش بو كراسة وهكش بو بدلا بعالم كورونا دبن يعني أفتش قلكي دارجة
0: تقيس نافن نهد قماشة دتشيبو يعني بري أف سي واي كورونا أفتش تانا قشت النابون
1: بري حصل نوعك نهد دات كيف يعني صالك يا ليسا دا كتبو صالك يا ريتا دا كتبو سندريلا دا كتية
0: أفقش قماشن يعني... إيه أفانا قش قماشن هافينينا
1: أفانا قش هافينينا أنواع جو يعني بحر مخلص نافن قلك
0: إجا أف قماشي قلت بيج إقبال بيتر لسر كودة اللي بوها غير أم بحساوان بكين بيتر إيه مورد درن يا إصادة
1: والله إيه مورد بيتر درن يعني
0: ولو رنقك هي محدد بيتر خلق بري خدن وي رنقي هاني
1: والله حرصال رنقك دب ترند يعني وك بري دسا لا لوني أورنج بو إيصال كيوي يعني حرصالك لونك يا ترند يعني نقشاك دب ترند
0: إجا نبتني كيوي أو لوني فستقية
1: أري
0: أو الشعبات خويا قلكي تريندي صار راسته أختك هناك بري خدن جمت محل تجوان بيجي تجبو يهافيني مثلا في قماش ببن شي ترج ايدن يجبوك او مثلا اف قماش يهافيني مريح ترى هينك ترى شن بيتر
1: او تين مثلا جوان برسم جبو تشون توازن جبو كراس بيا جبو بدل بوقت دي جبو كراس بام توازن تشكي يعني هينك بجوان بفاكو دلي بانواع يخوها يعني خاصة أنه يا دبل صباغ يا كودالية مطاط أنا يعني معروف أن قلكي خاصة ألواني فكري يعني جبورو كي بعكسينة
0: أفحردو نوع إيه كودالي أفانا تفرق نابينا وان دي
1: فرق وان أنه نافي وان خويا يعني كودالي مطاط أو يا فتزلة إيه دبل صباغ يعني فنازل قال لك افرق اوان
0: يجاويك تشاو ناصبك يعني بلكي تن المحلي بلكي تجوار نقوت بويك تشاو مثلا بري خبد محلك جلو جاو وتشاو ناصبك افق ماشي هاني باشي وبير بدو مينه وافق ماشي هان عاديه بلكي بير قال لك نمينه
1: اي اوج من مسا وان خويا يعني خبرته عالمي تشيبوي هنجي يعني كرين بري خبرته وان تشيبوي من مسا جاو جفاي باش يعني اوج ناجم بيجن افاي باش
0: جاوي حري هي نقد هافيني دقرنيش يا كودلي
1: لا كودلي
0: كودلي
1: يعني معروف هاي هنا كتير
0: تقول إيصال أسعار قال لك يبه هانا قي أسعار إيصال شاوانة بري قوم بري خو بدل سوكي
1: والله أسعار إيصال أزبين بدك يبه هانا سدما وي وقتها مضيقة هرمز هاد قرتن يعني تجارة الكرساني أسعار خبش كيبلين كرن وقمركا نهجي هاد سر حكومتها نه وقتها معبرة سيمالكا سيلام كرن مازوجي دورك ليست بوهابوني ده أبس بابي بوهابوني
0: يعني مثلا قماشي كودة ليها قر أنا أسبح ساوي بكم مثلا نجبوك راسكي تشقيس السعرة وينا تشقيس يتكلف السر يكي
1: اي والله طاق مستقوى أنواع أيوان هني يعني مثلا أي حالي باش مثلا كودة ليه مطاط أم جاو ديمترونيف أم صديد دن أم نوطيد دن يعني أفي حالي باش ديمترونيف
0: ديمترونيف تقريبا بصديد
1: تقريبا مصادية
0: اي بار شاوة بو أسعاري وان
1: اي بار تقريبا بشيستيبو
0: يعني من
1: شيستيبو بحفتر بين جابو يعني فرقة تقريبا قال بي دوبل يعني
0: اها يعني شل حزار بستو بينش حزار الحر قماشك يزيد ابوية
1: اه باري تقريبا شكيولو جاب نسبة حر قماشك ويعني شكلك بو
0: قال لك جوان باري خنادن وجوار نابجن قماشي صالة شل جمتة هيانا يا تماجي سعرها وان قهرتية
1: والله أو بخير جم نامي يعني حرت بتاليا مسلم أم تكن تنزيلات أم قشي خلاص كنش بو دسبيكا مسلمي نها مديرات ينه داخل حر صال نقشي نها ورنجي نها دبن ترند يعني
0: في حال أنها أبدا عال جمتا خلاص بو تجارك دن بوصين تشكودك يا بوصينة
1: اي والله موك مشترقو قرارة نهجي دكتية آمن على استيراد يجمع براسي مالكا يعني عنك حاليا استيراد سكني يكجار أمني كان تشكينه هورينة ام شركات شحنير اشتغلي ما قول يا اخي كام شاوا بكن قول حلاوي هي تبي هار التركي ويشتركي ترانزيت بي حلبي جاش حلبي ويورجمه يقولوا قلكي شحنير بكلفه
0: وكي دنج غيري كردستاني توج اليه داخل ساحل وتجاري قماش نقصتنا
1: والله ما سؤال كرن قول حلبي هي بس يعني نوعيا نزده يعني جوزتها وين نقلكي باش يعني قول منطقه من دامش
0: بيجومان يعني هكو جوان درا بوصن يا اوريا شحنيشي بيجو هرتن وفيا به النسعره وي هنا شي زيد ترببنا
1: بيجلكي بهابه يعني شتي على كاب صدي بكي بف بصدو بيسو بينجا بكي بف بصدو بينجي يعني حسب
0: ما بحسا ولوق ماشي صيفي كره قرن بحسا ماشي داوتا بكن اي اوجي الجمته هن اوجي داخصتني بضاعاني
1: اوجي الجم أو جبونا وروزي ما بدعا داخصبو بس بشي نوروزي هي ما دانا خصي بما أنه هين موسمي دعوت أنا بلشي
0: يعني أبيا بري نوروزي وداخصت ما كس يعني أفقو ماشن أفقو ماشن إيه دعوتا كس دبش بوي نوروزي
1: أري أو جبو كن خفتان هناك دكن يلاك أو نفس عوان يعني
0: بلي قالك سباس جبويتا بريز عبود عثمان خدي محلك فروتنا قماشان تمر بودريا تليفونيش عمودي ساعتا تخش به
1: ساعتا خش تسر جابا

0: لاواش خوش يكولو بسني مرو بد دسترانه كي ددوان كوتنين خوش دساعتها تخوش سيرفي استراني مي بري خو بدن باجاري عفريني كو دوه لحدي تشالاكيين فيستيفالا آ تشاندا جواكي د سبيكر د نافا مبادره كي كو دبن نافي خاكا اشتيا جواكي ام بيجن ارض السلام المجتمعيه هات الدار خصتن لك لنافندا آ تشاندي د نافا باجار د نافا باجاري عفريني بخده هات الدار خصتن شخو اف فيستيفال هات الدار خصتن شعالي ريخصنا اي واي دي بهفكاري بنافندا عن بري جواكي وريفا بريا تشاندي الحلبي ها تاريخ استنكرن ببش داربونا هجمارك جي كومين اي هنري وفلكلوري قودنا باويدا هجمارك جي عروض خوني ايرن جيرن بيشكيش كرن هجر ام بحثا قوفندن غاليري بكن معزوفات الموسيقي بكن بيامنيري راديو ارتا العفريني فؤاد حاج عبدو جي الودكي بش داربو وهفيفينا كب هنرمندي شي وكار احمد بلدينو راتشيكر او بحثا او تشالاكي فعاليات نقول عفريني تشيد بندكا وزحمتين قو تين لهمبر أمبيجن هنري لعفريني وهن خالن دنجي أميلي قهدار بكن
1: باش قهدارين آرتا بينارين آرتا سواد حاج عبد المعز نهال نوفندا كلتور ومركز ثقافي يا عفرينم تبر شالكيك شيفرن شالكيك جخالكي عفريني تيدا مثلا مسرحيات بتشوك هيا السلسلك جسترانين كولتوري عفريني وسترانين كردي وسترانين هريمي سوري يعني اتدا وري قوتن قالك شالاكين جوداجي لفرشي بون دربارة فيداد آليا روشي هنري وروشي شيوكاري وروشي ترانا روشي هنرمند بقشتي هنرمند شيوكار احمد بلدين ومرابع او جي كار شيوكاري دكا جي كافنارا او جي عطيب داري او جي وك كس هادي حاضر ببا لفدارين برتر إيش مرة سر شو أستنجي هنر العفريني هنا فعاليات شو وشيل بند دبيت تشج ملترا وراء قدمان دن تشج أفتاقة جوان شباب را وراء شكرا دمباش ممستر أحمد
2: دمباش فوات براستي دمي بيشي دام دبينكو نشاطات برشي دبن برا جهارتنك جباري برتر شبيه لي أستنجين هری پر مثلا کوام دبینن نه لوجستیکن کوام ببین مثلا پیوستی ما بلوجستیکه هی لی حتی منو که چخو پیشنگه چه دبین چخو مثلا امسیات چه دبین گشتی بشکل که تقلیدی نه تو گهارتن تیدو چه نبی لی بله گرک مثلا هم گهارتنی که تیدو چه بکن هم مثلا رنگ که جدا تیکنه نفس لوخت گرک که مثلا هنرمند نمحتکر بی حیان ها که چقدر پیشنگه چه دبن چقدر مثلا سیاد چه دبن تمیب هنرمند تده محتکری یعنی دبه که مثلا معارضین چه دبن هنرمند او شواکار او بخوازی مثلا ایکیچ بچرنگی چه که کبچه اسلوبی چه که نکو وک مثلا جیه دعمی تی مثلا لسرگین داو دکی که مرم معارضی که چه که بوی رنگی لی حتی نکه استونگیان هنی یعنی دبی کود معارضان چه که یا تب گروه او دخوازن اف معارض چه بن یا انجی تو نکاری چه بکی لیش بر کود گتا معارضان گروه تو دخوازی تا چه بکی کس نوی تمویل داده تا و نه کس آلیکاری آتا دکی هف استونگیه که یعنی
1: ما مستحمد یعنی وک مجگوتنی تا فهم کریه یعنی دویت جیهات مستقل هبن منظمات او دعم شباب دکن کو بلکی بین آفن گو بیکو طاقت وانا ابداعی وانا احتکار بکن دویت یعنی افرا و شد چه ببن؟
2: بنه را چخا جیهاتی دعم تین کو وی فعالیتون دعم دکن تنه برجواندی وی که ورن را پوره خود تجکن صورت رو بگرن اما اینا تشتکی فعالی جبو هنر و ثقافت بدن او تنه کشوکار و دبینم نو دبیو که از شاش مو وجهت نظر یعنی ام دخوازن که مثلا کچی جواکل سویل دبن چه مثلا جهات مستقل دبن که دمی که ورن ایکی تشتکی مثلا دامی که بید شوکارم که بی مثلا مهرجانی که چیکن ام سیاکی چیکن او تمویلات تنه جبوی بی که او برحت بشغلی نکو مثلا برجواندی خب پیش بینن
1: استحمد نهاد تو شواکاری هم هنگی سر کاری شواکاری رو بسد دعفرین دا چخواست مرسم هنه گلو او تشتن تم تکرار یعنی چه دکن لینا تشتن جودا هنه هر کسی بشه کسی او معارض گرک خودی وان کس هیا کس هیا کو افر بیجن او طاقت این کو رسم دبن در دبن وانا کن کن تشتن جودا چه دبن تطورات هنه که خوردن کو دست به شواکاری کنه سال دو سال چهار پنج سال تطورات بواره چه بونه چه نبونه دوید چه جوانه رو پیشکش کرده دوید او چه بکنه
2: براستی دعفرین دو پر طاقت زیرک کنه دو جیلی نو دو بگیشتی یا مثلا آلاتک موسیقی دخن یا مثلا شخارا تابلوان رسم دکن طاقت لبامن پرن لی به چند سال شی دو هنا كوادر ماكين بين ضعيف كتل فمراسم هنا البوما مثلا اوجيك شواكارن فيري مثلا موسيقى ده كان فيري لنب بشكلك اكاديمي يعني مثلا تاني جبوكو مثلا هواتر تاني خو بيش خستنا واش خورا مرسمك فاكري مثلا ما هادك فاكري بس زارو كنا فيردك لكشكلك اكاديمي مثلا تعليمي تبيكو سديستنا يلو ده عفرين ده
3: قال كادر كجعفين درك هتنا أغلبية واجد لازنش عاش من قريب شوبين أوروبا در يعني وكز كرة وشعفين دي شوبين شو بانجيت ألوان هنا يعني دفيت أولا عفيني دفيت أوش دور بخدي لخورتين كنو دنو دس فناري دكن بكن دفيت آلي كاريك شوا هبا شنا بيجن خود درسا أونلاين جبوا وانا بكن بس حكي بوان دن كاربن وانا بيكي منجارة تمويل بكن هنجارة أو بخاورن هنجارة كاربن الأفلا وحتين فرق بشنجه كجوان راجل أوروبا بكن شو بانجيت تاب طيبة أف كادريك والعفريني باري خورت آن هنرمند العفريني إلى أوروبا دمينا
2: كادرين ما عفريني يعني مستوى العالمي هنا كوادر عفريني برمكنان تشيوا كارد بن تش موزيك فاند بن بانغو ما كنت كي خدمتك بك توري خدمت لعفرين بك يعني استفاد التنوبي كنت مثلا تلدرفيت الاوروبا وكو مثلا استفاد التنوبي تدعفرين دابا عفرين ايرو بحاجات يعني بحاجتي كوادر بحاجتي كسن مثلا موزيك فان كسن شيوا كارن كسن ثقافينا كم حركات فني يك راستي دعفرين دو تشي بك يعني فاف بانغي ماي
3: احمد فرصه داويه وكنت سرت درجه ندم زين هال عفريني تم موزيكا يا وشوا كوري هيا تم اولاد بيتشتيوا ابوس صالون باش تم بيتشتيوا جريدان يعني روشا شانوه روشا سينما قال لك خرابه اون جنبيج تنا يا معدومه وكو يادك افرو شوا يا دويتش تشجيرا غيرك لو تشجيرا لازم دبا
2: كارك ونا تكرن بجشتي كارن تقليدي يعني حج

0: جالكسي باص مستحمد بمربو دربارة روشي هنري العفرينة كيما سي ويتشنا دبيت شواليات جيرو ورن دين دين وباشتر ببا شوا الطاقة شبابا باش توزيع ببا دربارة روشي قشتي شواليا شانو دابا تشسينا ودابا او تشتيك وعفرين افتقار دك دبيت جمارة افخالين سركا او جرين جمارة دافقيون جالكسي باص
1: باص خوش
2: أفبو هفبيفينا قو هفكاري ما فؤاد حاج عبدو به هنرمندي شوكار أحمد بلدينو راتشي كرتي دا بحثا هنرى عفريني دكا وأو تشالاكيين قول ويدا كتين الدار خستن لكي لكا جتي خستن جبو بيش خستن عفي هنري بفي هفبيفينا هاني جيم دكيين داويا خالكا خوني إيروش برنامي راديو عف زين قالك سباش بوي جهدار كرنا وجهدار هيجا سباش بوي هفكاري من لافا سيد علو وهفكارا من هيفا عبد القادر السيدان حسين لقلوب محطاني خلكن بي هم بمين دنافا خير وخشية ده بخاطري وه

نجوت إكوا وندلو سيلب نلسرك سي ونبرع كسب بسرقة لي وقو أم قهداري ذكن تبهيزن أمشي دبيجن جارك دن نما حفالي خوبدن تيشوا تا نبن وقت دلو سيلب وش خلكيرن نبن غلام بلكي روك وري أو ببن سلاك.

هل من المعقول أو بمنزلان؟ أي لبوس البوشة ليس مشتاع من شو نهدام لبوس البوشة ليس مشتاع من شو نهدام شخل كيرب الهقلام قد أخذ سهري وان شخل كيرب الهقلام هل من المعقول

أجار وبيكسب مين دور كيفن جوار وجيا عازولا وكا بخيم الجوكر بكن إيه ميا جي خلكيرة دبن غلام إيمان وش بيراك رأل بيش ياو عندهم إيمان هاي دلبو سيدبو چارلي سربش خاق لنشون هذا عام دلبو سيدبو چارلي سربش خاق لنشون هذا عام جي خلكيرة بونا غلام قدا خده بسهريوان جي خلكيرة بونا غلام هل من المعقول أو بمنزل عام؟

0: ناشتين انتوكر هر قورا مريا يونج خلكي رابونا غلام وش بيراكر البيشي او عندهم ايمان هاي دلبوس البو تشارلي سر بشتام انشون اهدام دلبوس البو تشارلي سر بشتام انشون اهدام جخل كيرابونا غلام ودا خده تسهري وان جخل كيرابونا غلام
1: هل من المعقول يا عب بن سلام؟

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري اشاهي اواندايا هجي تي قوتن ببر آوا چمكي كتيا ولغراغا حسكرنك الشين بويا لدورك بياني لي نگلكي دور دبكو بقاسين مجان كين خونيزي لي او دي ساجي واندايا او لور كتيا لكل عالبو بچوكي لكو قريابة زاروكك لكو إيشيابة برينك خاطر خوستنين بي وقت فارا كيبة قيرينين هري دلال يوانككو

0: جموح مو هنرمند النمر يكو استران ما تقفصا سينغا خطا براستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران ما كرن

في بلمبون بأفابون هلورين دو غلينو دو هناسن بونا تابلو يكبرين من تان كرده قرباني خيانتو بأفاي اي بأفا اي بأفا برو بنو لسرسن اي برادر توش اي برادر توش اي برادر هوري ناپاچي اون باب كسر برون برون برون ايو غوران ايو دوران نتانزاني نتانزاني خيانت هوينيكا هوينيكا بو خموجان برون بخواتان دسبيرم لغدرتان نابورم

ويلي بدستي كاكي قياس هذه نقدر كلام شاذ قرن ذا نبي شاذ جودي جندر من شنقول يا لو يو يو يو بري وإذا ننقري هورقو فينا وحزار بين سمير أذكر تياني لما كلاك هذه إسامي جخرا والقر يا لو يو يو يو خوجا هل يا ياش خوجي الجمهورتي رونش دي لكابل يا وانقري لسليما تلاني تيل سر تيل دا ولادي سر حد الباشي علي رزا دا قمالا دا خراب دوي كلي دالي غل داري حجان جاميان مدرساني تنزاني لبشتي كاكي قياساني درسي مدبان فقيا تنزاني بشتي كاكي قياساني قانونا مبقى هنونا نقالو دوالي واشنبيا لي يا خي لبرايو تقول شيخان برايو بتشوك يا بران برايو خول يا شوخان برايو ولا دخري بدر ده بوش يا بدر ماني براي حيا دنيا خوش شباب كدر ومرقة محمياني برايو ولا دخري بخليستان تو سير بگه شما در ده بوش يا بدر ماني لو يو يو يو يو يو يا خي واي

يا لابراني يا شوقاي يا كلا خنوشي شال شان خيري يا سرا وقرتي جميني يا بنا باي خيمر في ذي خبر المراتين لو يو بدرسيني يا تقيق يا سردني يا ذكرتن كلام شادك رضان بيشا جوتي جادر من سنقوليني يا بري ودانا قري هورقو فينا وحزار بين سود ميريد ما فينا لو يو فلكا يا مالك رولا ما كلكا دين اسلامي اول قريني يا خوجالي يا خوجي اجمورتي يا رونسين من قراد الرنقيني يا تيل سر تيل جشيالي رزارة دشينا لو يو دبي رابن كلي دال داري حجان الجامعات مدرسة بخيني يا تنزاني يا لبسي كاكي قياسني قانونا مابو قانونا نقالو دوالي واش نبيني يا هلا رابي يا امي بدستي يا حفدو بني خبرنا بجارة ديار بكر لسالت الماشي

ويلي جابي طرشم جكلي سبحاني ناقري حاجي كنشكر في هيامي سردب بدوست دندلي خواي قامري حاجي كنشكر في هيامي جمخ

ويلي رجدك جرش كونا سفيدك بفركا فان كفيا وزين ظانم نسم بلا حيران مصور ترنا فنجي كان سردستك

حيران هقت بهظله قري جواب المندب هقت بهظله قري شبكاني به شبي ورد به خباب جب وغازا قركب مجبر ندب حتى استيراص به المنوح

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

استوديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 مكرر 9 1 7 وسنكون رح

غازي بالبل بباقه دارا غازي بالبل بدستورا كابين وساكل بدستورا كابين وساكل.